0: ايوه
1: سنة
0: بنكت نهبرو الموت تهونا بيرنارد كاميليري مش شارع أودش اللي يعدى على الهيئة تديم نار إتليتا 29 تا سبتمبرو 2026 فلتا تا 85 سنة. حلا يبكو التلفاتيو للهوتو ماريا مادالينا وزوجة جون باولا غوري أرمل تا أختو ريتا نبوتييت و برو نبوتييت بوستا رابا و حبيب. الفونرال تاهونا بيرنارد سير يصير للخميس الاول اكتوبر 2026. الكورتيو يطلق فليربا من السبتار جنرالي تا أودش على كنيسيا بازيليكا تا ماريا بامبينا في الشارع فين فليربا ونوفس يصير له قديسة بريزنتي كاتافيري. ورا يصير الدفنة في التشيميتيريو تال-باروتشا تال-شارة هو مطلوب لمن فلوك الفيوري ينطاو offerti għal-manutenzjoni tal-Knisja Bazilika tal-شارة. الفونرال تاħuna Bernard ser jixxandar dirett fuq dan l-istazzjon Radio Bambina kif ukoll fuq il-website u l-medzi soċjali tal-parroċċa tagħna. Nitolbu għal-ħuna Bernard għatihom u lej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddililu, jistrieħ fis-slim. Amen. Ġesù, Marija u Giuseppi, inħobbukom salvaw l-irwieħ. O Ġesù sagramentat, ikollok ħnina u karità mill-irwieħ tal-purgatorju, taffilhom il-pwini, naqsilhom in-nar, ħudhom il-ġenna miegħek biex igawduk għall-eternità. Ġesù ħnina, Ġesù ħnina, Ġesù ħnina. Alla missier, nofrulek il-pjagi divini ta' Kristu ibnek għal ruħu biex titħallas denjament fil-ġustizzja tiegħek għad-dejn tiegħu u tqiegħu fil-ferħ etern tiegħek. Amen.